أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين، دلو سنة يون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أن لا نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام أيض الله ونصر. أيها الإخوة والإرادة، بوك أوريتيري رجو خسيد أن لا نديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokkel leen, ñaanal leen di sakku ci ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy li tuwab bi tuddé éducation. Tarbiyatul awlad wajiba, yar ndaw ñi man ñu xam ni farata la, jang ak yar ñoo bok nday ak bay. Watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci Mustafa alayhi salatu wassalam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit